0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Слушайте лайвстрим на radio.roids.eu.
3: Откуцавање.
4: Откуцавање.
3: До подне.
4: До подне.